تخيط رمت شلك تقول لك تخيط قول لك تفقار تخيط تفقار ما يطلع تكبوتا كتهو مارا ما هي.